0: ضربوها وغواها شرب الويسكي الشراوات.
1: إديسيون حاكم تقدم شيخة جنية كبيرة الحقانية بنت سعيدة والكساسبة الشيخ محمد ولد الهواري والشيخ الدرس الوهراني. بخاطرك يا بن الأحول وبخاطر حبابك اللي يبغوك.

0: وين الصهرة والخبريات الشيرة والفت خرجت من دار بوها وغواها اشرب الويسكي الشيرة والفت
1: إديسيون حاكم تقدم شيخة جنية كبيرة الحقانية بنت سعيدة والكساسبة الشيخ محمد ولد الهواري والشيخ الدرس الوهراني بخاطرك يا بن الأحول وبخاطر أحبابك اللي يبغوك.